تدرك انكم كلمتنا نهتب لمن عليها ان بكبكي اوبانيا تنكبيونا ما وان بلا كنين توت كان نهتب شاكم كنا بوهي واكي كم تاو من يل تنكبيونا اكون انكل ام باباين سهونا هونا رناكو كي بانان دوين هيكو ماون